وانت وري هي اللي ما فهم قلنا يسترق لي ناو لاستن فاين لاو بلي مناو باي مشران قوتو الفوق لوك سترد مي باي لوس لاين سو قلنا يسترق لي ويستابي لو لي سيتي قلتو نايت ماس كان ناو بيبلو قلو نايت قبرانو باتا ليسلي توب نايت ليو مش كلم بستم ليندا باي الدري فيتشرين رومانس نمبر